0: ماشي يا مايا.
1: جواب
0: مليون سنة وغادي تنفو هذا الشيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء ش